هناك لا يبقى معنا إلا أعمالنا سنجف دونه مفيدس انت الله محمد نينا يتبع الميت سلاسر فيرجع إسناني ويبقى معه

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي